0: الإنسان، أنت الله، أنا الله، نحن الله، داخل نحن الله.
1: ساعتها ما هو كانت بيتي مجزمة اهوت ابتدي بوشك معلقة كده بندانوت عجيلين طب اقعد لغاية موقع سينال مع السمك شوية بداية خفيفة
2: يرمعوا بتزعدوك يرمعوا بتزعدوك
1: مجزمة كيلو جاك سباروز يعني مفلتة بين هولدا كولا بزيب تميد مصوت كولو نو بمستيغوطة باشا الوالي مدوها خاتنا عشنية تخرويات